0: صوت قلبك وتتساءل بدقتي عينيك عندما يخذلك توازنك وستبقى هنا.
1: Be unconditional.